العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون